براغا في تشابو. والله فوق لفو ستشعلي فوق بتباور ما بينيتو فوق تيلي نو سو المازل اوهنا ما مزبا كوزي غايقاك بس تيجا ما هامبو بينزان مينزان مينزي كونفو.